مق شو العمرات شو العمرات ايو شوفوا شيء دبي تاكو شو راتي مانترو ايه تاكو كان رومان ماتي شو راتي مانترو ماتي شو راتي مانترو ماتي